0: كولخا إكي كبير
1: هللويا
2: رومان ريتش جريا خوشين في ديوس أخاو تشي ريتش رنوخيل خاسووش شوكيك باري رخاو إبال
0: تشكي كتوك إج خاخات إيواج إنيم تشويلا ويري ديوس رومان ريتش تشبيري وكولا نمري ألاخشيخ إري ريشوكيل سيبالاخ أوتس ويقي كريب شوكانو ري أريو كخوم لينو رتياق تشي سيبالاخ ساق بوبوخ
3: ريلينو هاريري أوتس ألاختاق كيشاك ري إتيوش لاختاق ويناق كاتيكوري كوبيخ تشويج
4: جات إباخ إتيو تشي تاليك ري ويناق تشي كيسيك إش باري كولا نمري ألاخشيخ ويتسيخ ري وتسيخ ري ديوز إساق ألاختاق تسيخ
3: كاتيكوري خوباليك شنتاق تشواش ري راقن تشيشوك إخيلاشيك إرياري كوبيخ تشويج
4: خيي ريين شاين خونخ باتاني خيل خيخاس ريات إخي خاس ري إيا واجلال تشيكو إتاكال تشي وياك ري تسيخ تشريخ ري خيسوس أري ري ديوز رخواشيك كاق إخيلاخ
3: كاتيكوري ريال تسيخ تشريخ ري خيسوس أري ري ري أوشلابال ريش ري قاشبال وتسيخ ري ديوز كاتيكوري شنويلو خاقاليك ريكاخ إبتناق خنساق كيخ ريخون تشيو كيخبامو بي كوخونيك إساق الأخصيخ كوبان قطوخصيخ إكتشوخين تشي باسوكيل ريخيتاق ووقوش خيخاس خنني ملاخقاق تشوري أخولوم كوخو خونتاق كتاكيك تشبالوي سيباتاليك بوي خون بياخ تشيوي رياري إتامانيناق ريراتسياق وكخوم كموماتيك باكيك إري أوبي ري أوتسيخ ري ديوز ري ايوينق ريش تشوخ تشيكاخ روك ساقتاق كيخ يروك لينو كاتسياق تي ساقالاق بوبوخ شكتر نبيخ وبيري عري باري وچي كيلو لوق هن اوطالاق تشيج ريش تشوخ عريش كيو سوكو ري منكوطا ري قاكو خنيك كوك ري عري كيو قوخ ناري روك هن تشيج تشمي ري عري كتاك اي بويري جيتسبل امخا شريش ري نيمالاق رو يوال ري ديوز ريارك تشي أخاو تشيش رونوخيل تسي باتاليك خنبياخ تشوري راتياق اي تشوري راقل
2: أخاو تشكيش ري اي أخاوينيل اي أخاو شيل تشكيش ري اي أخاويب
3: كاتي كوري شنويل تشي خون آنخل تاكل بوي ريقيخ كوراقا قيخو تشي اي روك كولاخ وشابل كوبيخ تشكيش كونوخيل ري اي تشكوب أخو وكاخ تشي تخين كرابب تشوري نيمالاخكاخ
1: تشيساخ تمولي خبيب تشيري نيما لاخو وايم ري ديوز كيتيخ ناري ري تيخ كيتيخ ري أخاوينيل ري تيخ كيتيخ ري أبنسانيل تاق ري خكوب ري تيخ كيتيخ ري ويناق إريج تشوخ ري تيخ كيتيخ ري كيخ ري ويناق تشيك كيكيخ بيم ري تيخ تشيك كيتيخ كونوخيل ويناق ري أخاو إريا موكوم تي أجو تين ويناق أجي أنيم تاق ويناق
3: كاتيكوري شنويل ريخون تشيكوب إشي إنويل ري إي راخاوينيل ري إواجو ليو إكاتش إيل ري إكاوينق ريج تشوخ شكي موليخ كيب أريج كي تشوخين روك ريخون تشيكوش ريخ ري كيخ إكوك ري إوينق إريج تشوخ كاتي كوري ري جيكوب شيوت تاخيك شوكوخي روك ري منقاس تيخ تاخ عشالو تيخ ري ديوز ري أري إشي أو باتانيخيل ريخون تشيكوب ري شوبان ري نيمالاخ تاق خاستق إي روك ويري شي أسوب ري وينق تشيك كم رخون وكوت بال رجيكوب تشيك خيخلاخ ري واتش بال كاتيكوري إكيب كاسليك شك إياقو بي باري بولو ريج قاق ريج أسوخر تشيسي بالاخ كاتيك رونوخيل تشي رخاستاق واتش شتوب واتش رومال ريج إيج تشيكيلو لوق باوتشي ريخون تشي وكيخبام ريخون كيخ إكونوخيل رجيكوب أخو وكاخ نمالاخ شك تيغ ريكيتيو خال
5: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Sinuil chikun ángel chik kahulok chi chika hulok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan. Ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop. Ri ujer kumats kanok. Chi arerik ashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako lahuk al hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan. شو تسابيخ تقري تسابيبال شو تيقوي أريج كتاني چيكي سوبشيك رسيوان تقتنميت باميل خوناب إراخاواشيك ري چيري أريك كيرو لوق شابا كيبوشيب قيخ
3: Katekuri shinwil ni malaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltzih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzih chrihri Jesus, y chrihri utzihri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, shikhihilah richikop y riwachbal. On rimangshikamtari ukutbal, chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, Esha hawanik rukri Cristo, pakak o la hukal hunab. Ri enikah kamenakipchik. Manche kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la hukal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e teoshlaktak riare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukap kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukal hunab. Aretachik kisri kak o la hukal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Parekiheb ushkut kiak ik rechri wachuleu. Pago e pamago. Keumulik nari chubanik richoh. Ek I ke omulije has risañep rech ripolo. She an puwiro nohel rewacholeu. E she ok parekik olbal re etios lahtakwinak. Rilok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. E she uchasachchi riare. Katekuri, dik ashtok risubonel kech. Shkiakobi paripolo rech ak e rech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men qastigtaq ashel utsigri Dios chilari kikriqwik ash chibaqiq chichaqab chubeqiq chubesaq kategori ri in shinwil khunsaqtem che khunni malaqtem erare tuyul chori temri rikax irwachulew che animax chuwachri ukolem emin shikiat kan khun retal qutbal shinwil di kaminaqib chi enimaq chi chutin etak al chuwach ri khuntem khaqnik akhwuq es khaq khunchik wuq chi are wuq rech rik aslemal kategori shbank atoxtix pakiwi ri kemnaqib khe khas ri tip talik pataqri wuq ri khachar no khel wach ri kichak kategori ripolo she utsale ri kemnaqib e uklom ri kamikal iri ades chi ketsale ri kemnaqib kitolom Echki juhnal shbank atoxtix pakiwi fejas rikichak. Rikamikal eri ades chek yak paripolo rechkak. Wawe polo rechkak ri arewa ari ukap kamikal. Echachinche mentzibatal taparibuk rechk aslemal. Shkiak ubi paripolo rechkak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj. Junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo, mankota chik. Ishinuil ritios lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chiparuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, kategori. Sinta hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
6: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare, Dios kuk ri are, are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri, emakota chiok ehri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
3: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
7: Kamik kiman rikak uwachuleu.
3: E kubih.
7: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtih.
3: Shokuhe kubih chuech.
7: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak kinsipahri chech. arewa ri rechbal ri achakanel winak eri in inu dios ri eri are wal kual ri kategori ri kishibikir ri man kota kikohonik ri ko itzelalak kikasleman ri ekamisanelap ri kemakun ruk ishok achi ri ahitap ri kikikilak ri ehostak dios ekonoher ri ehostak winak kori ri kechbal paripolow rechba Erecha sufre, waweri arewari ukap kamikan.
3: Kategori, hunchkechri e wukub angelib, rikikamri wukub pahbal amaha, chinochinakchiri wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
8: Tasahulok, ri inking utna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alachchir.
3: Shinuk amobik puwi hunnim alachuyub, shak peribush labal, ishukut chinwach rityosh lachtinamit. Ri Jerusalem, chik kajulok chikaj, chiparu kolbal ri Dios. Rukam ri ukejil ri Dios. Kjuluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas ri katzin tzatik ilaj jazpi. Kojun nimalaj utapigil, chik okablajuj rokibal, echunakajtak ri uchija, ik okablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj jukat, Kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yaqab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari uqahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit ko puwi kablahu habakh, che are utikbalil, chuwach ronohel takri abakh, ko hum biyah, che kechri ekablahu. Eu taqonelab ri alachchik. Rihunche tajin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk. Hun achchik analak puak. Arech kretag ri tinimit. Kretag ri uchitak ha. Eri utapigil. Wetinimit ri. Kokijep utzaltmal. Rirakan hunam ruk ri uwach. Shretag ri are ruk hun ach. Ewetinimit ri. Kretag kablahuk mil estadios. Rirakan hunam ruk ri uwach y ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ri tinimit banom ruk chachchokalach analach puak. Chik hunamitah ruk rikatzin tzatikalach abach. Ri hetak abach, Chi utikibalil ri utapiyil, k'opuwi nik'aj utzalajtaq abaj. Ri nabe upaja, jaspia upam. Ri ukab, zafiru upam. Ri urosh, calcedonia upam. Ri ukaj, esmeralda. Ri uro, sardonica. Ri uwak, cornalina. Ri ubuk, crisolita. Ri uwakshak, berrilo. Ri ubelej, topacio. Ri ulajuj, Crisoprasa, ri ujulajuj jacinto upam, ri ukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkech ri uchitakja, banom ruk shakhun perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analajpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, Menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, Romal rech chire ajaushel, ri Dios ajau rech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig, ri tinimit mankrachtag, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, Romal rech chire uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, iri hawinel rech ri wachuleo, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Ri hetak rokibal, hakalik ri kanahik kan pakih, rumal rech mankota chakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam. Shokuhe, من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ritzibatal rikibi pari ubuj, riukas lemal rialachchij. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinuach rinima, rech rikas lemal, tzintzatik jejas rikristal, bulbatulok paranimalajutem ri Dios, y para utem rialachchij. Para unik yajal de caibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech rinima, coche rech kaslemal, checa wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eriushak kowin chik kunashik, rimankotari kakohonik uk, emankota jun has uwach chik, checa hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri Dios, irialachchik. Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ekhikilah nari ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubeq'ij chubesaq k'atekuri kubij chuech
8: wa wetzij ri chiqatzij wa esaqlajtzij riajawxel Dios chekuyari ruxlab'al chkech ri eq'axel taq utzij utaqom ri ángel rechare arech kuk'ut chikiwach ri eupatanijel rijastaq chekpenari chiukamik
9: chikamik ri inkin pechina jumul si balaj utz ri riare Rik kolau tak ri utzih we kashe balu utzih ri Dios, kopa we wukhri.
3: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch tak ri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wakas tak ri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chuech.
8: Haji, ri in, inhun patanihil khigas riat. E injun jehasri eawachalal ri akashat takutzi ri Dios. Injun jehasri eare, chikikikol ritzi, kopa we kuhri, are ri Dios rahaushik kikikilashik.
3: Katekuri kubir chuech.
8: Makuba we tzi rech ashebalutzi ri Dios, kopa we kuhri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tajinak winak, xas txutzakana rib, yare txek ohun utzlahuk aslimal, xas txikanahok pari utzil, eritioxlak winak, txitxutioxer zahna rib.
9: Txikamikri, ri inkin pechina humul, esas huk amulok huk ritok balkech konohel winak rumal rikitsak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikachahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e kekovin ri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri ekamisanelap, ri kikihilahri khostak Dios, e konoher ri utzkikilo e kikbanri itzel. Ri in, Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chewech in, arech kubih were chewech buvir ekomontiosh, in ri in rabri ri jalil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
3: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
2: Tazahulok!
3: Iri katowik, chubih ba.
2: Tazahulok!
3: Iri kchakir uchi, chukma ba rikha rech rik aslemal, iri hunchi krach, Chukamaba arija, chisha sipam chich. Riin, kimbich chkech, konohel riketo wetzig kashebal utzig ri Dios, chik opa webuch ri.
9: Rihun che kukoh china ukok hun tzig chik, ri Dios kukoh nari puvi rechatak kash chikubich webuch ri. Kategori rihun che kukamu bi hun tzig cherechwe, kashebal utzig ri Dios ri, ri Dios, kukamu biri rich akap cherech riare. Pari junche rech ri kaslemal, eri junch akab, che rech ri are pari tiosh lahtinimit, che cholemu bishik pa webuch ri.
3: Riin, chikin ya sakalaktsikh puwi wetsikhri riin kimbih
9: genakut chiukamik kimpein
3: amen tasahulok akhaushel jesus riutsalakh usipanikri jesus chkohi ba iwuk iwonohel amen.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cochunacaj ri sinagoga. Ri crispo, ri areche are kinimal ri sinagoga. Xcojonche ri ajauxel kuk konohel ri ubinak. Eki eaj Corinto, chexkitari utzigri Pablo, xecojonik eskikam ri kasna. Chakab, pajun wachbal, ri ajauxel kubij chrech ri Pablo.
2: Mashibija wib, chataqeju bishik ri tzig, ma tzapija chi. Rumal rech cheri in goawuk, emankota jun winak kukohnari, jun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila jun junab ruk wakib ik, shukutri utzigri Dios chkechri winak. Katek uri, aretak chiri galion, akat bal tzig pari akaya, ri ea judío ke kikiak ki pubi ri Pablo, e ke kikamu biri are chuwach ri kat bal tzig, ek kibir
3: wehun winak ri are krak kukoh kikosh ri winak are chkikipan nik ah hastak che uqihila shik ri Dios che kukulela huwach ri pishab
1: ri Pablo krak kukhaq ri uchi are tak che ri galion kubir chkech ri ea judío
3: weta kohun makar on hun itzel has huwach ri en kinkamu abri ri icho katekut rumal rech chiri ish kishtihon puwe taktsir ويتاق بيأخ اكوويري بشاب ديش إش باچي شيلووق ويري ريئين منكين واختخ إن قتل تسيخ بوي ويري
1: إش إرساخ ولوق باري قتل تسيخ كاتيكوري شكيشابو بيري سوستنس ري أري أچي كنمال ريبينق باري سيناغوغا إچو واج ري قتل تسيخ كيش آي ري أري إرنوخيل ويري شاس منكوتا أوباتان چو واج ري غاليون ري بابلوك كانغنا كانجيلا باري كورينتو كيتاق قير كاتيكوري كلو بيك تشكيشوري ايه تشالاشيك ايه كاقانو بيه بخون كوكوب تشك بيه باري سيريا ري برسيلا اري اكيلا كبهو بيروك ري بابلو شو سوكاق رنوخيل ريوي باري سنكرياس رومان ريشت شو ياخون اتسيخ شواج ري ديوس شاوپان باري افسو ايه تشلاش كي خاشكيب كبه باري سيناغوغا ايه تشاو كوك ري ايه خوديو ري ايه اري ككتاج ريش ري اري اريش ككناخ كيب اشيب ايه كوك كاتيكوري ri are manxrachtaj. E are taxchi kelubik kubir chkech.
4: Ri in kimpech nawa iwuk wekrach ri Dios.
1: Katek uri kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkaj pari ruleu ri Cesarea. E ku ulia hun rutzil ki wach ri komon tiosh. Katek uri shuli ubi pari Antioquia. Shkanaj kep oshib ikhchila kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. E kuyari kichokab ri etihoshelab. Jun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Xpe pari Efeso, riare utz ukamik e utz retamashik ritzig shubano. Xkut chuwach ri uberi a jauxel, eruk ri uchuqab ri uxlabaxel, utzalag ubixik e ukutik kuban ronoxel ri jastak puwi ri Jesús. Katek ut riare, xubi retam ri qasna rech ri xuan. Riare utz ubixik ritzig kuban pari sinagoga. Are taxchi ri Priscila eri Aquila shkitari are shkikamu bikuk ek kikut chuwach ri utzlach be. Ri are ekrak be pari Akaya shahek uri ri ea chalashik kikiyao chukab arech kbe chila. Eke kitzibach ubik ri eti hoxelab arech utz ukulashik kikiban ri are. Are taxchi ri are shopan jela kikulashik ruk utzil ejon ni malach topnik chkech ri ekohonelab. Rumal resh che si balak utz ukutik shuban chkiwach ri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzig kukutu.
5: Hechos capítulo 19. Are tachchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije xe ori qawi e jujuntak tijoshelab, katek uri kutach kech.
6: La shikam ish ri tiosh lak ushlabshel are takchi shishkohonek?
1: Ri e are kikibir chrech.
7: Ri uch manch katatak wekori tiosh lak ushlabshel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
6: Hask u wach qasna shikam ri ish?
1: Kikibir.
7: Are ri u qasna ri shwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
6: Ri shwan shuyahun qasna rech kishibal kush. Are takchi shu.